حالكم خلاص برغزت أي بطة تربين من جوا ألبان سانك ألبان ما خرب الجوا خس كنا بير تأكيد مش جزء ألبان سانك كريست كامل من تلك لوريا سيريس